هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيداتي وسادتي، من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. وهذه البرامج الصباحية نستهلها بتلاوة عاطرة من آية الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمود عبد الحكم ما يتيسر له من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سيداتي وسادتي، نقدم لكم التعليق. مؤتمر أبيك 62 الذي استضافته شركة نيكسي التابعة لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات يجمع مجتمع الإنترنت العالمي في مومباي. يجتمع أكثر من 600 خبير في مجال الإنترنت وصانع السياسات وقائد تقني في مومباي خلال الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2026 لحضور مؤتمر إبنيك 62، حيث تهيمن مواضيع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية المستقبلية على مناقشات المرحلة القادمة من نمو الإنترنت. يقام المؤتمر 62 لمركز معلومات شبكة آسيا والمحيط الهادي برعاية بورصة الإنترنت الوطنية في الهند ورابطة مزودي خدمات الإنترنت في الهند بدعم من وزارة الإلكترونيات والتكنولوجيا المعلومات وحكومة ولاية مهاراشترا. يجمع هذا الحدث خبراء تقنيين ومشغلي شبكات وصانعي سياسات وقادة من مجتمع الإنترنت لبحث أهم التحديات والفرص التي تشكل مستقبل الإنترنت، يشمل ذلك الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة الشبكات والأمن السيبراني وأمن التوجيه وقضايا حوكمة الإنترنت. يقول السيد سوشيل بال السكرتير المساعد بوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، مع استمرار توسع النظام الرقمي في الهند يبقى ضمان بنية تحتية آمنة ومرنة ومستعدة للمستقبل للإنترنت أولة قصوى. يوفر مؤتمر إبنيك 62 منصة هامة للهند للتواصل مع المجتمع التقني في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون نحو إنترنت مفتوح وشامل وموثوق للجميع. سيضم المؤتمر نخبة من الضيوف من بينهم السيد إس كريشنان سكرتير وزارة الإلكترونيات والتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الهندية، والسيد راجيش أغروال السكرتير العام لحكومة ولاية مهاراشترا. يقول السيد جيا رونغلو المدير العام لإبنيك، يفرض الذكاء الاصطناعي وغيره من التحولات التقنية والاجتماعية الكبرى متطلبات غير مسبوقة على الشبكات التي تدعم اقتصادنا ومجتمعاتنا. يجمع مؤتمر إبنيك 62 مجتمع الإنترنت في المنطقة لتحويل

الخبرات المشتركة إلى إجراءات عملية من أجل إنترنت أكثر أماناً ومرونة وقابلية للتوسع. ويضيف السيد لو: تظهر ريادة الهند في تبني بروتوكول IPv6 ما يمكن تحقيقه عند تضافر القدرات التقنية والاستثمار والتعاون. وتعد مومباي المكان الأمثل لجمع مجتمع الإنترنت في منطقة آسيا والمحيط الهادي لتبادل هذه الخبرات والمساعدة في التخطيط لنمو الإنترنت المستمر. ويقول الدكتور ديفيش تياغي الرئيس التنفيذي لشركة نيكسي: تفخر نيكسي باستضافة مؤتمر أبنيك 62 في مومباي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية للإنترنت في الهند نموا سعيا. يتيح مؤتمر أبنيك 62 فرصة لتبادل الخبرات الهندية والتعلم من الخبراء الإقليميين ولتعزيز التعاون اللازم لإنترنت آمن ومرن وشامل. ويقول راجيش شارية: يعد مزود خدمات الإنترنت في الهند في طليعة تلبية الطلب المتزايد على اتصال موثوق وآمن وعالي الأداء. ويتيح مؤتمر أبنيك 62 لمشغل الشبكات من جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي فرصة مهمة لتبادل الخبرات العملية وتعزيز التعاون التقني وإعداد شبكاتهم للمستقبل. تضمن حفل الافتتاح كلمات رئيسية من الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لمجموعة لايتستورم أماجيت غوبتا حول أتمتة الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويوكاكو أوشيدا من مركز JPCERTCC حول دور الثقة والتعاون في الأمن السيبراني. في 8 سبتمبر وعلى هامش مؤتمر أبنيك 62 ستوقع كل من نيكسي وأبنيك مذكرة تفاهم لتعزيز نشر تقنيات البنية التحتية الرئيسية للإنترنت وتحديدا بروتوكول IPv6 وأمن التوجيه، مما سيسهم في تعزيز أمن ومرونة وتطوير البنية التحتية للإنترنت في الهند على المدى الطويل. يعد مركز معلومات شبكة آسيا والمحيط الهادي أبنيك أحد العوامل الداعمة غير المعلنة للإنترنت العالمي، فخلف كل عملية تحميل لموقع إلكتروني أو بث فيديو أو خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توجد مجموعة من الموارد التقنية المشتركة التي تمكن الشبكات من إيجاد بعضها البعض والتواصل فيما بينها. ويساعد أبنيك في إدارة هذه الموارد الحيوية عناوين الإنترنت ومعرفات الشبكة في 56 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادي، من كبرى شركات الاتصالات العالمية إلى شبكات المجتمعات المحلية الصغيرة. يعمل أبنيك مع آلاف المنظمات لضمان استمرار نمو الإنترنت بشكل آمن وبسيط، ولا يقتصر دوره على الجوانب التنظيمية أو السياسية، بل هو دور تقني، أي مساعدة الإنترنت على العمل كنظام واحد متكامل وقابل للتشغيل البيني عبر الحدود. بعبارات بسيطة، تساعد أبنيك في ضمان عمل الإنترنت ليس فقط اليوم ولكن على المدى الطويل، مما يدعم مستقبلا رقميا مفتوحا ومستقرا وآمنا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي. سيداتي وسادتي، ألا نقدم لكم دشة الأخبار.

منصار أحمد. من أنباء هذه النشرة: لوكسمبورغ تدعم طلب الهند للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. الهند تنضم إلى الولايات المتحدة و24 دولة أخرى للمساهمة في تطوير شبكات الجيل السادس. إيران تسلط الضوء على دور الهند كمركز دبلوماسي حيوي قبيل زيارة الرئيس الإيراني إلى نيودلهي لحضور قمة البريكس القادمة. مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية جنوب لبنان. وتستعد الهند للمشاركة في 4 نهائيات على الميداليات الذهبية في بطولة العالم للرماية لذوي الاحتياجات الخاصة في أحمد أباد اليوم. كانت هي مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. أيد نائب رئيس وزراء لوكسمبورغ ووزير الخارجية كازافي بيتل طلب الهند الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلا إن على المجلس إصلاحه ليعكس واقع النظام العالمي الرهين. وفي مقابلة ما بقالة أنباء، قال سيد بيتل إن حجم الهند وأهميتها العالمية يجعلان انضمامها إلى مجلس أمن موسع أمرا ضروريا. وأضاف أنه يمكن توسيع مجلس الأمن ليشمل دولا رئيسية لا تتمتع حاليا بمقعد دائم، مستشهدا بالهند والبرازيل. كما انتقد سيد بيتل نظام الفيتو الحالي، واصفا إياه بأنه بقايا من الحرب العالمية الثانية، ومؤكدا أنه لا ينبغي لأي دولة بمفردها أن تمتلك القدرة على عرقلة القرارات التي يدعمها المجتمع الدولي الأوسع. اقترح أن يكون لأغلبية ثلث أعضاء مجلس الأمن حق نقص الفيتو، داعيا إلى عملية صنع قرارات أكثر تمثيلا وديمقراطية. ويقوم السيد بيتل بزيارة رسمية للهند تستغرق 3 أيام. انضمت الهند إلى الولايات المتحدة و24 دولة أخرى في مبادرة دولية تهدف إلى صياغة تطوير شبكات الجيل السادس. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الهند انضمت إلى الولايات المتحدة و24 دولة أخرى في مسعى لضمان أن تعكس شبكات الجيل القادم المصالح الأمنية المشتركة وتعزيز القدرة التنافسية ودفع عجلة الابتكار. وجهز الإعلان بعد لقاء وزير الدولة للتجارة والصناعة جيتين بارسادا مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتينيك على هامش اجتماع وزراء الابتكار لمجموعة 20 في ميامي الولايات المتحدة. أكدت إيران على دور الهند المحوري كمركز دبلوماسي حيوي قبيل زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيودلهي لحضور قمة بريكس المرتقبة، معربة عن تفاعلها بأن هذه المجموعة ستوفر منصة قوية لتعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاستراتيجي. وخلال مؤتمر صحفي، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي على الأهمية التي توليها طهران لعلاقاتها التاريخية مع نيودلهي. وبالنظر إلى زيارة الرئيس بيزشكيان، عارب بقاي خلال مشاركته في قمة البريكس المقرر عقدها في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر عن ثقته بأن الدبلوماسية

متعددة الأطراف ستساهم في تسريع وطيرة التقدم في العلاقات الثنائية. يزور رئيس الوزراء ناريندرا مودي ولاية غوجرات ومهاراشترا اليوم، وفي غوجرات سيضع رئيس الوزراء حجر الأساس ويفتتح ويهدي إلى الوطن مشاريع تنموية عديدة تزيد قيمتها عن 35,000 كرور روبية في مدينة وادودرا. كما سيفتتح السيد مودي 3 أقسام مهمة من ممر الشحن المخصص الغربي، إيزان باكتمال المشروع. وفي مهاراشترا سيفتتح رئيس الوزراء مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2026 في مومباي ويلقي كلمة أمام الحضور، ويحمل المهرجان شعار من الإمكانات إلى التأثير، الذكاء الاصطناعي الفاعل والتلميذ والأنظمة العالمية الموثوقة والمتصلة من أجل التمويل الشامل. يسعى منتدى التمويل العالمي إلى تعزيز ريادة الهند في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي والانتقال من مرحلة الإمكانات إلى مرحلة التعثير الفعلي. وافق مجلس اقتناء الدفاع على مقترحات اقتناء رأسمالية تتجاوز قيمتها 100,000 كرور روبية للقوات المسلحة. وأفاد مراسلنا بأن الموافقة تمت خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس برئاسة وزير الدفاع راجناث سينغ. وقد وافق المجلس على شراء مركبات استتلاع كيميائية بيولوجية وإشعاعية ونووية ومركبات عالية الحركة وآلات زرع ألغام ميكانيكية ذاتية الدفع ومروحيات خفيفة متطورة وخزانات جر ونظام جسور سرفاترا للجيش الهندي. يعقد رئيس وزراء ولاية مادي برديش الدكتور موهن يادف في دبي في اليوم الثالث من زيارته عدة اجتماعات هامة بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات للولاية، وسيعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المستثمرين وقادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة. قتل 12 شخصا في غارات جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان. قتل 11 شخصا بينهم طفلان وأربع نساء في غارة دمرت مبنى سكنية في كفر رمان ليلا. أسفرت غارة ثانية استهدفت مركبة عن مقتل مسعف. قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع بنية تحتية تابعة لحزب الله المدعوم من إيران، بالإضافة إلى عدد من الإرهابيين أثناء نقلهم أسلحة وردا على هجوم بطائرة مسيرة على قوات في منطقة محتلة من البلاد. حذرت إيران من أن أي هجمات أمريكية أخرى على مصالحها قد تؤدي إلى رد فعل انتقامي ضد البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج، بما في ذلك مصالح النفط والغاز الأمريكية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: استهدفوا منشآتنا وستستهدفون، وذلك في أعقاب الهجمات الأمريكية الإيرانية المتجددة على السفن خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي دفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع تقريبا. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن حسمة استثمارية بقيمة 200 مليون يورو لغرينادات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند. خلال الزيارة في نوك
وقت

قد فون دير لاند ورئيسة وزراء غرين لاند ينس فريدريك لينسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إعلانا مشتركا لتعزيز شراكتهم. افتتحت كوريا الشمالية وروسيا أول جسر عابر للحدود فوق نهر تومين، مما يمثل خطوة أخرى لتعميق علاقاتهما الثنائية. ووصفت وسائل الإعلام الرسمية كوريا الشمالية الجسر بأنه بنية تحتية رئيسية يمكن أن تساعد في تنشيط التعاون في قطاعات متعددة. ستكون الأنظار متوجهة نحو الرماة البارالمبيين الهنود، إذ يسعون للاستفادة القصوى من ميزة اللعب على أرضهم في بطولة العالم للرماية البارالمبية في أحمد أباد، حيث من المقرر أن تشارك الهند في 4 نهائيات على الميدالية الذهبية اليوم. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار الصباحية الأولى قدمناها لكم من دلهي. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، إليكم هذا الموجز من الأنباء. أيد نائب رئيس وزراء لوكسمبورغ ووزير الخارجية قذافي بيتل طلب الهند للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلا إن على المجلس إصلاحه ليعكس واقع النظام العالمي الرهين. وفي مقابلة مع وكالة ينبا، قال سيد بيتل إن حجم الهند وأهميتها العالمية جعلان انضمامها إلى مجلس آمن إلى مجلس أمن موسع أمرا ضروريا. وأضاف أنه يمكن توسيع مجلس الأمن ليشمل دولا رئيسية لا تتمتع حاليا بمقعد دائم، مستشهدا بالهند والبرازيل. انضمت الهند إلى الولايات المتحدة و24 دولة أخرى في مبادرة دولية تهدف إلى صياغة تطوير شبكات الجيل السادس. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الهند انضمت إلى الولايات المتحدة و24 دولة أخرى في مسعى لضمان أن تعكس شبكات الجيل القادم المصالح الأمنية المشتركة وتعزيز القدرة التنافسية ودفع عجلية الابتكار. أكدت إيران على دور الهند المحوري كمركز دبلوماسي حيوي قبل زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيودلهي لحضور قمة بريكس المرتقبة، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المجموعة ستوفر منصة قوية لتعزيز التجارة الصناعية والتعاون الاستراتيجي. يزور رئيس الوزراء ناريندرا مودي ولاية غوجرات ومهاراشترا اليوم. في غوجرات سيضع رئيس الوزراء حجر الأساس ويفتتح ويهدي إلى الوطن مشاريع تنموية عديدة تزيد قيمتها عن 35,000 كرور روبية من مدينة فاتوترا. وفي مهاراشترا سيفتتح رئيس الوزراء مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2026 في مومباي ويلقي كلمة أمام الحضور. يعقد رئيس وزراء ولاية مادهيا برديش الدكتور موهن يادف في دبي في اليوم الثالث من زيارته عدة اجتماعات هامة بهدف استقطاب المزيد

20 في مومباي ويلقي كلمة أمام الحضور. يعقد رئيس وزراء ولاية مادهيا برديش الدكتور موهن يادف في دبي في اليوم الثالث من زيارته عدة اجتماعات هامة بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات للفلاجة. قتل 12 شخصا في غارات جوية إسرائيلية على قرية

إذ يسعون للاستفادة القصوى من ميزة اللعب على أرضهم في بطولة العالم للرماية البارالمبية في أحمد أباد، حيث من المقرر أن تشارك الهند في 4 نهائيات على الميدالية الذهبية اليوم. هنا دلهي سيداتي وسادتي، من قدمنا هذا الموجز من الأنباء، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية. مع اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 بتوقيت المحلي للهند، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم طيب الأوقات وأسعدها وطاب نهاركم. هنا دلهي.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. وساعة والحين 11 تماما بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هرتز.

كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية. فأولا أستهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، وبهذا انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم في لحن الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. ولا نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نودلي. فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية بإيجاز وبشيء من التفصيل، وفيما بعد تستمعون برنامج التعليق حول عنوان مهم. بجانب ذلك سوف تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود.

ببرنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول عنوان ثقافي في الهند. إضافة

سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعين الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعين الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، رئيس الوزراء سيد ناريند مودي يقوم بافتتاح ووضع حجر الأساس لعدة المشاريع التنموية بقيمة 53 مليار روبية. بريطانيا تعترف مشروع تجارة الهند لكاربون كريديت بموجب ميكانيكية التعامل الحدودي. وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ يصل إلى سريلانكا على زيارة تستغرق 3 أيام. منظمة الإسعاف الدولية تحث باكستان على تخلي السراح عن محامين لحقوق الإنسان بشكل عاجل. يتم الاحتفال بيوم التثقف الدولي اليوم مع التركيز على تثقيف الشعب والكوكب والرخاء. وفي الرياضة، الهند تفوز بميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية في بطولة آرشيري الدولية في مدينة أحمد أباد. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. رئيس الوزراء سيد ناريند مودي قام بافتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المبادرات التنموية بقيمة 35 ألف مليار روبية في مدينة بادودرا بولاية غوجرات. وقد كرسها السيد الرئيس في خدمة الشعب بالولاية. بجانب ذلك، رفرف السيد الرئيس راية خضراء لخدمة القطارات بهدف نقل السلع والخدمات الضرورية ما بين نيو سانند ونيو ماكافور، بجانب قطار للركاب ما بين شارع تاندا وبادودرا، والتي ستغطي المناطق الريفية القبلية بالولاية. متحدثا مع الجمع الحاشد، أكد رئيس الوزراء بأن الهند برزت كمحور دولي للإنتاج والصناعة، كما هي تصنع الآن.

قطارات ذات المستوى الرفيع وعربات قطار مترو. كذلك أبرز السيد الرئيس بأن المشروع المذكور ولو تم الوفاق عليه في عام 2006 ولكنه لم يتم تنفيذه خلال السنوات الماضية. وزير الدفاع الهندي السيد راجناث سينغ وصل إلى كولومبو عاصمة سريلانكا على زيارة رسمية لثلاثة أيام، وهذه الزيارة تهدف إلى تعميق الدفاع الثنائي والتعاون البحري. وأضاف السيد الرئيس أصاب السيد الرئيس سيد الوزير ترحيبا حارا على مطار بندرا نايكي من قبل نائب وزير الدفاع السريلانكي أرونا جيا سيكرا والمفوض الهندي لدى سريلانكا سانتوش جا. خلال زيارته هذه سيجري السيد الوزير محادثات مع القيادة السريلانكية حول العديد من القضايا لمزيد من تعزيز الاتفاقيات الثنائية في المجالات ذات المنافع المتبادلة بما فيها البحرية المحكمة والشراكة الدفاعية. كذلك إنه سيتفاعل مع الجاليات الهندية في كولومبو. في تطور غير مسبوق بحق المتصدرين الهنود، اعترفت المملكة المتحدة تجارة مشروع كاربان كريديت بوصفها ميكانيكيات صالحة للأسعار المقترحة بموجب ميكانيكيات التعامل بالحدود في بريطانيا. في أعقاب تداول التطور الهام في صالح المتصدرين الهنود، يمكن أن تتنفس السلع الهندية ذات الزرائب الهندية بما فيها الحديد والصلب والألومنيوم والسماد والآجر. ومن المؤكد بأن القرار المذكور من قبل الجهة المعنية بالمملكة المتحدة جاء في أعقاب نقاشات تقنية مستدامة بين المسؤولين من البلدين الصديقين. ويتوقع بأن هذا القرار سيؤدي إلى نتائج ملموسة بحق أصحاب الأعمال في الهند لا سيما المتصدرين منهم. منظمة الإسعاف الدولية حثت باكستان وحكومتها على إخلاء السراح عن محامين لحقوق الإنسان إيمان مزاري وهادي علي شتاء بشكل عاجل وبدون شرط، واللذين مضى على اعتقالهما وقت كثير وأثار قلقا متزايدا عن سوء استخدام القانون السبراني لقمع الخلافات وكبتها. في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، صرحت منظمة الإسعاف بأن كلا المحامين اعتقل في 23 من يناير الماضي فضلا عن فوزهما بالإذن المسبق قبل يومين. قد عاقبتهم المحكمة القضائية في إسلام آباد بعقوبة السجن لمدة 10 حتى 17 سنة. وأفادت المنظمة بأن الاتهام يعود إلى مشاركة نصية على منتدى التواصل الاجتماعي. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. يتم الاحتفال بيوم التثقف الدولي اليوم، وتجدر الإشارة إلى أن اليوم المذكور يتم الاحتفال به كل سنة في 8 سبتمبر بهدف تذكير البشرية جمعاء بأهمية وقيمة التثقف لكل فرد وقوم ومجتمعات. وقد اختير الشعار لليوم المذكور هذا العام التثقف للشعب والكوكب الأرضي والرخاء. وهذا اليوم الذي أعلنته اليونسكو في عام 1966 خلال جلستها 14 من مؤتمرها العامة، يوفر يوم التثقف الدولي فرصة لاستعراض مدى النمو في نشاطات وفعاليات تثقيفية، كما يجعلنا نعمق في فهمها والتحديات المستمرة والبادئة من حين لآخر، كما هي يعدنا باتخاذ أجندات مستقبلية للتثقف في عالم سريع التغيير. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات ثنائية في

0: هامش قمة البريكس 2026 والتي تستضيفها الهند في الأسبوع القادم. متحدثا مع الصحفيين افتراضيا في نيودلهي، أكد الناطق باسم الكرملين السيد ديمتري بيسكوف بأن كلا القائدين يتوقعان بنقاش قضايا ذات المصالح المشتركة. وأكد السيد بيسكوف بأن روسيا تعتبر الهند لاعبة مهمة في الشعبية الدولية. كما أفاد الناطق باسم الكرملين بأن الذكاء الاصطناعي سيكون ضمن الأولويات خلال قمة البريكس 2026. المفوض الهندي لدى بنغلاديش السيد دينيش تريفيدي قام بزيارة تكريمية للرئيس البنغلاديشي ميرزا فخر الإسلام عالم غير لدى القصر الرئاسي البنغلاديشي في العاصمة داكا اليوم. خلال اللقاء ركز الجانبان على أهمية تعزيز الاتفاقيات الثنائية للمصالح المتبادلة للشعب في كلا البلدين. في مشاركة نصية على منتدى التواصل الاجتماعي، شاركت المفوضية العليا في داكا عاصمة بنغلاديش بأن نقاشهما يبرز العلاقات العميقة وأواصر الود والاحترام بين الهند وبنغلاديش، والتي بنيت على أساس من التاريخ والعلاقات الثقافية الوطيدة وعلاقات الشعب بالشعب. بجانب ذلك، إنهما ركزا على أهمية تعزيز الشراكة الثنائية لصالح متبادل بحق الشعبين الهندي والبنغلاديشي. خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم البالغ حول الغيبوبة القصرية للمواطنين وإعدام قضائي بدون أمن القضاء والقانون للساكن البلوشي عمران علي في منطقة بلوشستان التابعة لباكستان. إضافة إلى ذلك، قد حث الخبراء باكستان على إجراء تحقيقات عاجلة وحرة ومستقلة وشاملة في قضية حجزه ووفاته في السجن. وفي الرياضة، فازت الهند بثلاث ميداليات في بطولة أرشيري الدولية في مدينة أحمد آباد اليوم. وفي النهاية، إليكم أهم العناوين مرة أخرى. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقوم بافتتاح ووضع حجر الأساس لعدة المشاريع التنموية بقيمة 53 مليار روبية. بريطانيا تعترف مشروع تجارة الهند لكاربون كريديت بموجب ميكانيكية التعامل الحدودي. وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ يصل إلى سريلانكا على زيارة تستغرق 3 أيام. منظمة الإسعاف الدولية تحص باكستان على تخلي السراح عن محامين لحقوق الإنسان بشكل عاجل. يتم الاحتفال بيوم التثقف الدولي اليوم مع التركيز على تثقيف الشعب والكوكب والرخاء. وفي الرياضة، الهند تفوز بميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية في بطولة أرشيري الدولية في مدينة أحمد آباد اليوم. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار، وقناة دي دي المجانية.
0: مستمعينا الكرام، والآن ضمن برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، إليكم أغنية وطنية في ألحان الفنان دلير مهدي.

0: مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا من حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، والآن أقدم إليكم برنامج التعليق يقدمه الأستاذ أنصار أحمد.
1: مؤتمر أبيك 62 الذي استضافته شركة نيكسي التابعة لوزارة الإلكترونيات والتكنولوجيا المعلومات يجمع مجتمع الإنترنت العالمي في مومباي. يجتمع أكثر من 600 خبير في مجال الإنترنت وصانع السياسات وقائد تقني في مومباي خلال الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2026 لحضور مؤتمر إبنيك 62، حيث تهيمن مواضيع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية المستقبلية على مناقشات المرحلة القادمة من نمو الإنترنت. يقام المؤتمر 62 لمركز معلومات شبكة آسيا والمحيط الهادي برعاية بورصة الإنترنت الوطنية في الهند ورابطة مزودي خدمات الإنترنت في الهند بدعم من وزارة الإلكترونيات والتكنولوجيا المعلومات وحكومة ولاية مهاراشترا. يجمع هذا الحدث خبراء تقنيين ومشغلي شبكات وصانعي سياسات وقادة من مجتمع الإنترنت لبحث أهم التحديات والفرص التي تشكل مستقبل الإنترنت. يشمل ذلك الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة الشبكات والأمن السيبراني وأمن التوجيه وقضايا حوكمة الإنترنت. يقول السيد سوشيل بال السكرتير المساعد بوزارة الإلكترونيات

0: التقنيات وتكنولوجيا المعلومات. مع استمرار التواصل النظامي الرقمي في الهند يبقى ضمان بنية تحتية آمنة ومرنة ومستعدة للمستقبل للإنترنت أولة قصوى. يوفر مؤتمر إبنيك 62 منصة هامة للهند للتواصل مع المجتمع التقني في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون نحو إنترنت مفتوح وشامل وموثوق للجميع. سيضم المؤتمر نخبة من الضيوف من بينهم السيد إس كريشنان سكرتير وزارة الإلكترونيات والتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الهندية والسيد راجيش أغروال السكرتير العام لحكومة ولاية مهاراشترا. يقول السيد جيا رونغلو المدير العام لإبنيك يفرض الذكاء الاصطناعي وغيره من التحولات التقنية والاجتماعية الكبرى متطلبات غير مسبوقة على الشبكات التي تدعم اقتصادنا ومجتمعاتنا. يجمع مؤتمر إبنيك 62 مجتمع الإنترنت في المنطقة لتحويل الخبرات المشتركة إلى إجراءات عملية من أجل إنترنت أكثر أماناً ومرونة وقابلية للتوسع. ويضيف السيد لو تزر ريادة الهند في تبني بروتوكول IPv6 ما يمكن تحقيقه عند تضافر القدرات التقنية والاستثمار والتعاون. وتعد مومباي المكان الأمثل لجمع مجتمع الإنترنت في منطقة آسيا والمحيط الهادي لتبادل هذه الخبرات والمساعدة في التخطيط لنمو الإنترنت المستمر. ويقول الدكتور ديفيش تياغي الرئيس التنفيذي لشركة نيكسي تفخر نيكسي باستضافة مؤتمر إبنيك 62 في مومباي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية للإنترنت في الهند نموا سريعا. يتيح مؤتمر إبنيك 62 فرصة لتبادل الخبرات الهندية والتعلم من الخبراء الإقليميين ولتعزيز التعاون اللازم لإنترنت آمن ومرن وشامل. ويقول راجيش شارية يعد مزود خدمات الإنترنت في الهند في طليعة تلبية الطلب المتزايد على اتصال موثوق وآمن وعالي الأداء. ويتيح مؤتمر إبنيك 62 لمشغل الشبكات من جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي فرصة مهمة لتبادل الخبرات العملية وتعزيز التعاون التقني وإعداد شبكاتهم للمستقبل. تضمن حفل الافتتاح كلمات رئيسية من الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لمجموعة لايت ستورم أماجيت غوبتا حول
1: مستمعينا الكرام. ضمن برنامج التعليق استمعتم إلى برنامج التعليق والذي قدمه الأستاذ أنصار أحمد. والآن أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنانة كفيدا كريشنا مورتي.

نابض بالحياة في هذا المجال. من المفترض أن تحتوي ريك فيدا على المعلومات الأدبية الأولى حول المنسوجات في الهند. وفقاً لريك فيدا فإن الكون عبارة عن نسيج مستمر بنمط شبكي يتم رسم دورات الحياة عليه. تتعلق هذه المراجع بالتقنيات والطرق المستخدمة في النسيج والغزل على التوالي، وكذلك المواد المستخدمة في العملية. يشير ريغ فيدا أيضا بشكل متكرر إلى استخدام خيوط صوفية لتغطية الجسم. مرة أخرى يجد المرء ذكرا لخيوط النسيج وأيضا عباءة منسوجة من الذهب اللعمع. في أترافيدا يقال إن الليل والنهار ينشران الضوء والظلام على الأرض، بينما يلقي النساجون المكوك على النور. راماينا ومهابهارتا الملحمتان القديمتان تشيران أيضا إلى مجموعات متنوعة من الأقمشة التي كانت رائجة في تلك الأيام. في راماينا جاءت الإشارة إلى الأساليب الغنية التي ترتديها أرستقراطية من ناحية، والملابس البسيطة التي يرتديها عامة الناس. وفي مهابهارتا هناك إشارة إلى نسيج به هامش منسوج من اللؤلؤ. تحتوي النصوص البوذية التقليدية أيضا على مراجع تتعلق بالمنسوجات القديمة. وفقا للأسطورة التي تم ذكرها في النصوص السابقة، عندما زار غوتام بوذا فيشالي إحدى المحظيات من المملكة أمرابالي التي التقت بغوتام بوذا، كانت ترتدي ساريا شبيه شفاف منسوج بشكل غني، وهذا يشهد على الإنجاز الفني للحائك الهندي القديم. تم العثور على إشارات إلى المصنوعات اليدوية الحريرية أيضا في الأدب البوذي القديم. وقد وثق الأدب البوذي أيضا عمل النساجين والغزالين المهرة في كاشي الذين كانوا ينتجون أقمشة قطنية يمكن حتى للزيت أن يتسرب من خلالها. قدم العديد من الكتاب الكلاسيكيين أيضا روايات عن أردية وأقمشة هندية، أيضا روايات عن أردية وأقمشة هندية مزهرة من الذهب الخالص كانت سائدة في الأيام القديمة. تشير كاليداس وبانا في القرنين الخامس والسابع للميلاد إلى ثياب منقوش بغنى تذكر المعاجم السنسكريتية. للقرن الثاني عشر عدة كلمات تتضمن بن جانا وتعني القوس، وهي أداة من الخيزران تستخدم للغسل حتى اليوم، وفيهانتا أي الضرب، وتركش كارتنا بند أي المغزل، وكارتنا أي مشت الحائق، وما إلى ذلك. والكلمة السنسكريتية للحرير هو نسيج ناعم نشاهدها عادة في الأدب المبكر، لها أهمية. إنها كوشية التي تشير من بين عدد من الأشياء الأخرى إلى شرنقة دودة الحرير بشكل أكثر تحديدا. يتحدث إسميريتيس أف إياجنا والكيا ومنو عن كوشيفة، وكذلك يفعل مهابهارتا. يصادف المرء في المهابهارتا مقطعا يستشهد به غالبا في سياق تاريخ الحرير في الهند. يقول هذا المقطع عندما أصبح يوديشترا ملكا جلبت جيناس وهوناس من الجبال الحرير ودودة القز كالتقدير ليوديشترا في شمال ووسط وشرق الهند. تشير النصوص القديمة إلى بنارس والبنخال وأوريسا وماتي برديش.

كمراكز مشهورة للنسيج بين القرن السابع والقرن الثاني قبل الميلاد. وفي أدب القرون الوسطى مثل تلك مانشري ونو سفر للأمير خسرو ورحلة ابن بطوطة أينك بري وقصص الرحلات للمسافرين السيريين والبرتغاليين والبريطانيين. تشير الأدلة الأدبية بوضوح إلى وجود نسق إقليمي ملحوظ في أسلوب والشكل وتكنولوجيا صناعة المنسوجات. قام موتي شاندرا الذي أجرى بحثا مكثفا حول الأزياء والمنسوجات بتقسيم البلاد إلى 4 مناطق حتى أثناء مناقشة المنسوجات من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر. يعتمد هذا التقسيم على الأدب المعاصر. في العصور الوسطى كان نسيج موسلين مستخدما كثيرا بين الأرستقراطيين ووجد ذكرا في الأدب المعاصر. في الواقع هناك العديد من الأساطير المتعلقة بالموسلين، ووفقا لأسطورة شهيرة جاءت الأميرة زينب النساء ابنة الإمبراطور أورنغزيب أمام والدها ملفوفة 7 مرات بقماش الموسلين، ومع ذلك بدت كاشفة لدرجة أن وبخها أورنغزيب بمرارة. يشير أبو الفضل أيضا في عين أكبري كثيرا إلى تنوع غني في مجال المنسوجات الهندية. في الماضي القريب كتب البندي جواهرلال نهرو أول رئيس وزراء البلاد عن صناعة النسيج الهندية في كتابه لمحات من تاريخ العالم، ويكتب موميات مصرية وعمرها 4000 عام كانت ملفوفة بالموسلين الهندي الراق. كانت مهارة الحرفيين الهنديين مشهورة في الشرق والغرب على حد سواء. جاء التجار الإنجليز والأجانب الآخرون إلى الهند بعثاً عن التجارة، ليس لبيع البضائع الأجنبية هنا، ولكن لشراء السلع الفاخرة والحساسة المصنوعة في الهند ولبيعها بربح في أوروبا. وبالتالي لم تكن المواد الخام تجذب التجارة الأوروبية أولا، بل هي السلع المصنعة في الهند. كسبت شركة الهند الشرقية أرباحا كثيرا تتمثل في بيع السلع الهندية المصنوعة من الكتان والصوف والحرير والسلع المطرزة. مرة أخرى يصمم مصمم المنسوجات الهنود بصمة على السيناريو العالمي، ومع ذلك فإن الافتقار إلى الأدبيات الأساسية حول هذا الموضوع أمر مروع. ليس لدينا أكثر من 50 كتابا حتى الآن عن المنسوجات الهندية من تاليف الهنود. بعض الكتب التي يجب ذكرها هناك هي A Celebration of Style للمصمم أبو جاني وسانديب هوسلا، و Costumes and Textiles of Royal India الأزياء والمنسوجات في رويال إنديا لريتو كومار المشهورة في مجال التصميم لترويج الأقمشة والحرف التقليدية. وفقا لتقدير تبلغ سوق كتب النسيج والمجلات التي تشمل كتبا عن اتجاهات الملابس ما يقرب من 800 مليون روبية إجمالا، وهذا لا يعد شيئا مقارنة بالأعمال التي تخدمها صناعة النسيج وتولدها. ومع ذلك فإن العاملين في مجال النشر يرون أن سوق الأدب في البلاد حول تصميم المنسوجات سوف يزدهر في السنوات القليلة القادمة. لقد استشهدوا بسببين رئيسيين لذلك، أحدهما النمو الهائل لوسائل الإعلام في السنوات الأخيرة، والآخر هو زيادة ظهور العلامات الدولية في هذا المجال.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون

أولا قد انتهينا من حلقة الأحاديث الليلية وكذلك التقارير، وتوجه معكم إلى حلقة موسيقية هندية. ضمن هذه الحلقة الموسيقية سوف تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية، وأول أغنية منها في ألحان الفنان محمد رفيق.

مستمعين الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفيق وعشاء بوسلق.

0: ये जरा सी खरोच पर जख्म करते हैं। मैंने तो सुना था एयरफोर्स के लोग बहुत बहादुर होते
1: हैं। ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنانة أنورادا فودوال

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. والآن في نهاية هذه الحلقة، انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة، فأقدم إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة في ألحان الفنانة بيلا سوليكها.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة الموسيقية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، وأتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية. ففي هذه الحلقة الموسيقية العربية سوف تستمعون أغاني عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب، فإليكم حلقة الأغاني العربية.

سمعي الكرام، بهذه الأغنية أغنية العربية الأخيرة انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة يوم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية بإيجاز. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي قام بافتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المبادرات التنموية بقيمة 35 ألف مليار روبية في مدينة بادودرا بولاية غوجرات. وقد كرر سيد الرئيس في خدمة الشعب بالولاية. بجانب ذلك، رفرف السيد الرئيس راية خضراء لخدمات القطارات بهدف نقل السلع والخدمات الضرورية ما بين نيو ساناند ونيو ماكافور، بجانب قطار للركاب ما بين شارع تاندا وبادودرا، والتي ستغطي المناطق الريفية القبلية بالولاية. وزير الدفاع الهندي السيد راجنات سينغ وصل إلى كولومبو عاصمة سريلانكا على زيارة رسمية لثلاثة أيام. وهذه الزيارة تهدف إلى تعميق الدفاع الثنائي والتعاون البحري. أصاب السيد الوزير ترحيبا حارا على مطار بندرا نايكي من قبل نائب وزير الدفاع السريلانكي أروناجيا سيكرا والمفوض الهندي لدى سريلانكا سانتوش جا. في تطور غير مسبق بحق المتصدرين الهنود، اعترفت المملكة المتحدة تجارة مشروع كاربان كريديت بوصفها ميكانيكية صالحة للأسعار المقترحة بموجب ميكانيكية التعامل بالحدود في بريطانيا في أعقاب تداول التدور الهام في صالح المتصدرين الهنود. يمكن أن تتنفس السلع الهندية ذات الزرائب الهندية بما فيها الحديد والصلب والألومنيوم والسماد والآجر. منظمة الإسعاف الدولية حثت باكستان وحكومتها على إخلاء السراع عن محامين لحقوق الإنسان إيمان مزاري وهادي علي شتاء بشكل عاجل وبدون شرط، والذين مضى على اعتقالهما وقت كثير وأثار قلقا متزايدا عن سوء استخدام القانون السيبراني لقمع الخلافات وكبتها. يتم الاحتفال بيوم التثقف الدولي اليوم، وتجدر الإشارة إلى أن اليوم المذكور يتم الاحتفال به كل سنة في 8 سبتمبر بهدف تذكير البشرية جمعاء بأهمية وقيمة التثقف لكل فرد وقوم ومجتمعات. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات ثنائية في هامش قمة البريكس 2026 والتي تستضيفها الهند في الأسبوع القادم. متحدثا مع صحفيين افتراضيا في نيودلهي، أكد الناطق باسم الكرملين السيد ديمتري بيسكوف بأن كلا القائدين يتوقعان بنقاش قضايا ذات المصالح المشتركة. المفوض الهندي لدى بنغلاديش السيد دينيش تريفيدي قام بزيارة تكريمية للرئيس البنغلاديشي ميرزا فخر الإسلام عالم غير لدى القصر الرئاسي البنغلاديشي في العاصمة داكا اليوم.

خلال اللقاء ركز الجانبان على أهمية تعزيز الاتفاقيات الثنائية للمصالح المتبادلة للشعب في كلا البلدين. خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة عبروا عن قلقهم البالغ حول الغيبوبة القسرية للمواطنين وإعدام قضائي بدون أمن القضاء وقل القانون للساكن البلوشي عمران علي في منطقة بلوشستان التابعة لباكستان. إضافة إلى ذلك قد حث الخبراء باكستان على إجراء تحقيقات عاجلة وحرة ومستقلة وشاملة في قضية حجزه ووفاته في السجن. وفي الرياضة فازت الهند بثلاث ميداليات في بطولة أرشيري الدولية في مدينة أحمد آباد اليوم. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.